0: Premas extraordinar.
1: وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كا ورجلون ابيضين الحورية نكا نسنب نرجش رغزوات